Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad waridallahu ma anil khufa ila arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi'afika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن هداك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. قيم الصلاة.

جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا على شيء.

اكبر ربي في الورع وعافنا. الله اكبر الله أكبر التحية البلاغة السلام السلام عليك السلام علينا شهد لا إله إلا الله شهد لا نسمع السلام قبر الله.

والملك والحمد يحيي تعمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي تعمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي تعمد على كل شيء قدير.

السلام عليك يا الله بالسلام وحينا ربنا بالسلام وادحنا جل درسنا دبرت ربنا وعدلت يا ذا الجلال الإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تشهد ولا نوم له شهاب العدل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أدمه وقلبه ولا يحيطن بشيء منه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا اللهم لا ذكر شكرك على إنتاجك إلى رب سبحان الله. سبحان الله الذي دائما عبده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بلا تغاسل لا إله إلا الله لا شريك له الملك الله تعالى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عند الشاكرين عند النعيمين عند الياجدين عند يوفجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجل الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء قبل الأجل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشى عدوا إلى يسمع على الأسماء. اللهم انصر لنا فإنك خير الناصرين وأعطنا الفاتحين واغفر لنا فالغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وعدنا عن القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا واتبعنا الباطل باطلا واجعلنا اجتنابا ربي أدعي لمتغيري رجعك أدعي واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي في الدنيا والآخرة والشر في الدنيا والشر الآخرة وعذاب العذاب الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.